ريتك والله على جمال صحراء على عمق على تفاهه على والكلام اللي نقوله كده عيوني في سماع نهشبكت والبوسة على شفافها بالغدرة تحدي

دم كغلي بيا ساز الزيدر هقة نقال أمر هوكل رهي غازر فكان نقوتر رهي غلي داو موشين وجي